0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن
1: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
2: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس،
1: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة،
2: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
1: من 5 إلى 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
2: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
2: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
1: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
2: كوكسان بيت،
1: جنيات للدهانات،
2: كي اتش بلاست تونلي،
1: هاي تيان،
2: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
1: شركة حمودة للطباعة،
2: مؤسسة حسام يونس،
1: الشريك الإعلاني
2: فريق المتميز للتسويق،
1: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

من السعودية شركة أسترا بوليميرز الرعالي بلاتيني لمعرض رومكس 2026. تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 لـ 8 لـ 2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

0: Yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.
1: مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بديموش من 5 إلى 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية بمشفى البرانكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.